0: شيره من مسيفه ما
1: تسعى خلاك فاسيني بيها شيره بل سيسر ميكا كولوني دي
2: إلا إلا إلا
1: هذا أقول بلا ما أنا بعنا بتوا كذا بي أم بي هذا أقول دي لوتيوم بس كافي سيسر سيسر سيسر لبير مالي دي
2: يا سالي ليكو إلا إلا إلا إلا إلا
0: بتوا كذا بي أم بي هذا أقول